ديما نكذب عليك، لازم نكذب عليك، الريح ما يقيسنيش. ديما نكذب عليك، لازم نكذب عليك.